على هذه الأرض ما يستحق الحياة تردد إبريل رائحة الخبز في الفجر تعويذة امرأة للرجال كتابات أسخيليوس أول الحب عشب على حجر أمهات يقفن على خيط ناي وخوف الغزاة من الذكريات على هذه الأرض ما يستحق الحياة نهاية أيلول سيدة تترك الأربعين بكامل مشمشها ساعة الشمس في السجن غيم يقلد سربا من الكائنات هتافات شعب لمن يصعدون إلى حتفهم باسمين وخوف الطغاة من الأغنيات على هذه الأرض ما يستحق الحياة على هذه الأرض سيدة الأرض أم البدايات أم النهايات كانت تسمى فلسطين صارت تسمى فلسطين سيدتي أستحق لأنك سيدتي أستحق الحياة.

وتحيتنا تبدأ من القدس العاصمة إلى غزة الشامخة والصامدة وتحياتنا أيضا تمر من سماء رام الله والخليل إلى جنين ويافا ومن عكا وحيفا إلى كل شبر من أرض فلسطين نحييكم ونرحب بكم مستمعينا الكرام في برنامجكم الأسبوعي الإذاعة الفلسطينية من ملبون أستراليا

اهلا وسهلا بكم اعزائي المستمعين في كل مكان مع الموسم التاسع من اذاعتكم الاسبوعيه الاذاعه الفلسطينيه حيث يتم بث هذا البرنامج كل مساء اثنين من الساعه السادسه مساء وحتى الثامنه بتوقيت ملبورن. كذلك هي الحادي عشر صباحا بتوقيت القدس الشريف عاصمتنا الأبدية لكل التراب الفلسطيني الشريف عاصمة فلسطين التاريخية فلسطين العظمى. وإذاعتنا تبث من ولاية فيكتوريا في أستراليا عبر أثير قناة 88.6 FM بلينتي فالي وتقدم لكم الإذاعة فقرة متنوعة طبية علمية فنية دينية ترفيهية وتاريخية ثم سياسية ولكن جلها بطبع فلسطيني. وسوف نبدأ برامجنا بمقتطفات من أهم الأخبار الفلسطينية والأسترالية والعالمية وأيضا سوف نحاول أن يكون معنا محمد مطر الإعلام المميز من أرض غزة لينقل لنا أخبار الوطن مباشرة من أرض الوطن ثم بعد ذلك ننتقل إلى النشرة الجوية لمدينة ملبون. يسعدنا مستمعين الكرام استقبال مكالماتكم ومشاركاتكم على الرقم 03940411 من داخل أستراليا كما نرحب بمشاركاتكم وملاحظاتكم عبر صفحتنا على الفيسبوك أو الواتساب على هذا الرقم يمكنكم الاتصال من خارج أستراليا على الواتساب 04224584. وهأنذا أحييكم وأرافقكم في هذه الأمسية محدثكم جمال السعافين وتحية لكم من فريق الإعداد ومساء فلسطيني وصباح أيضا فلسطيني لكم جميعا مستمعين الأفاضل.

وأي شيء مستور لا تحاول أن تكشفه ولا تحاول أن تبحث عن الوجه الآخر لأي شخص حتى لو كنت متأكد بأنه سيء يكفي أنه احترمك وأظهر لك الجانب الأفضل منه واجعل من اكتفائك قناعة فلكل منا جانب سيء يتحاشاه حتى مع نفسه

أما الأمل فهو ليس تجاهلا للألم الأمل هو أن تؤمن أن وراء هذا التعب حكمة ووراء هذا الضيق فرجا ووراء هذا الانتظار عطاء يأتي في وقته

أما إذا أتاك ما يخيفك فقل حسبي الله وإذا داهمك هم فقل وأفوض أمري إلى الله أما إذا خنقك الحزن فقل إنما أشكو بثي وحزني إلى الله فسبحان من يجبر خواطرنا حين يصد كل شيء عنا ويحن علينا إذا قسى كل شيء سبحان من نحن بدونه لسنا بشيء وبه كل شيء

أما ثلاثية الجمال فإذا صبرت فاصبر بلا شكوى وإذا هجرت فهجر بلا أذى وإذا صفحت فاصفح بلا عتاب فالله عز وجل وصفها كلها بالجمال فقال فاصبر صبرا جميلا وقال وهجرهم هجرا جميلا وقال سبحانه وتعالى فاصفح الصفح الجميل جملني الله وإياكم بالجمال ومكارم الأخلاق

إليكم مستمعين الكرام نشرة الأخبار. وقلق صهيوني من المحتل الصهيوني من انفجار الضفة وإرهاب المستوطنين يهدد بإشعال انتفاضة مسلحة. حيث حذر مسؤولون كبار في الجيش الصهيوني وفي أجهزة الاستخبارات الصهيونية من اندلاع مقاومة عنيفة في الضفة الغربية المحتلة ردا على أعمال عدائية متطرفة ومتكررة من قبل المستوطنين الصهيونيين الإرهابيين. وجاءت تحذيرات مسؤولي الجيش خلال مناقشات مغلقة مع رئيس وزرائهم وأعضاء مجلسهم الوزاري المصغر وفق ما نقلت صحيفة هآرتس الصهيونية.

هذا وقال مسؤولون بأن هناك مؤشرات مبكرة على عدة سيناريوهات متطرفة بالضفة الغربية بينها تنفيذ مستوطنين هجوما ضد فلسطينيين شبيها بإحراق منزل عائلة دوابشة في عام 2015 هذا ونقلت الصحيفة الصهيونية عن مسؤولي الجيش أن حدث مثل هذا أو إطلاق نار بالذخيرة الحية على فلسطينيين يسفر عن عدد كبير من القتلى قد يدفع فلسطينيين غير مشاركين حاليا في المواجهات إلى الانخراط في مقاومة عنيفة في عدة بؤر بالضفة الغربية هذا وتتصاعد في الضفة الغربية المحتلة اعتداءات المستوطنين البرابرة بموازاة اقتحامات جيش الاحتلال مع تواصل حصار بلدة قصرة لليوم 22 وضعف ظهور وزير الأمن القومي اليميني المتطرف ابن غفير في قسم الأسيرات وتصويرهن ونشر المشاهد حالة الاحتقان في الضفة الغربية

دخلت المواجهة العسكرية بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران في مضيق هرمز مرحلة جديدة من التصعيد النوعي عقب شن القوات الأمريكية ضربات جوية استهدفت رجمتي صواريخ للحرس الثوري الإيراني في جزيرة لارك الاستراتيجية. هذا وأكد مسؤول أمريكي أن القوات الأمريكية أزالت الألغام من مسارات الشحن الدولي وقصفت الراجمتين أثناء تحضيرهما لإطلاق صواريخ تحمل ألغاما بحرية، مشددا على الجاهزية لحماية التدفق الحر للتجارة. وفي المقابل أعلن الحرس الثوري الإيراني مقتل وإصابة عدد من مقاتليه ومواطنين جراء ما وصفه بالعدوان الأمريكي الصهيوني، متوعدا بالرد، وقال إن الهجوم يعد خطأ استراتيجيا وقاتلا ارتكبه الرئيس ترامب في خضم الحرب الاقتصادية، وسيترتب عليه تكاليف باهظة اقتصاديا وعسكريا تتسبب في تغيير موازين القوى. وتشكل جزيرة لارك إلى جانب هرمز وقشم وبندر عباس المفاصل الأربعة الأساسية للقبضة البحرية الإيرانية على المضيق منذ إغلاقه مع بدء الحرب الأمريكية الصهيونية نهاية فبراير شباط الماضي. ارتفعت حصيلة ضحايات الفيضانات المدمرة التي اجتاحت شمالي البلاد يوم الأربعاء الماضي على طول الحدود بين نيبال والصين إلى أكثر من 800 قتيل في وقت وصلت فيه تحذيرات جديدة من الفيضانات والانهيارات الأرضية. هذا وتسابق فريق الإنقاذ في نيبال والصين تسابق الوقت بحثا عن آلاف الأشخاص الذين فقدوا جراء سيول جارفة اجتاحت جبال الهيمالايا وابتلعت قرى بأكملها، وذلك وسط ارتفاع منسوب الأنهر وتشكل بحيرة جديدة. هذا وأظهرت أحدث الإحصاءات في البلدين أن عدد المفقودين بلغ 3048 شخصا بينهم مئات الأجانب، فيما تأكد مصرع نحو 800 شخص، مع ورود تقارير تفيد بأن بعض الجثث جرفتها السيول إلى مناطق بعيدة وصلت حتى إلى الهند. أما نشرتنا الجوية لمدينة ملبون فاليوم هو الاثنين الموافق 31 من الشهر 8 أوغست للعام 2026، درجات الحرارة 8 درجات للصغرى و 18 للعظمى وغائم جزئيا، بينما غدا الثلاثاء درجات الحرارة تتراوح بين 11 و 21 وغائم جزئيا. أما يوم الأربعاء فهو غائم جزئيا ومناسبة هطول أمطار أيضا، ودرجات الحرارة 12 للصغرى و 17 للعظمى. أما يوم الخميس فهو غائم كليا وممطر، ودرجات الحرارة 10 درجات للصغرى و18 للعظمى. وأخيرا يوم الجمعة هو أيضا غائم كليا، ودرجات الحرارة 8 درجات للصغرى و18 للعظمى، وأيضا احتمالية حدوث أمطار يوم الجمعة ويوم السبت. مستمعين الكرام، نشرتنا انتهت، دمتم

ونعود إليكم مستمعينا الكرام ونرحب بمستمعينا في كل مكان. الأستاذ نور الدين من أندونيسيا، طبعا غزاوي ولكن في أندونيسيا، والدكتورة سماح مطر من خان يونس، وبنقولها ألف حمد لله على السلامة، وإن شاء الله في الأسبوع القادم في مفاجأة محضرها لنا الدكتورة سماح عن فقرتها الأسبوعية. وأيضا حسام حميدة من الدمام، ألف حمد لله على السلامة، وبإذن الله الأسبوع القادم سوف يكون معنا. ومستمعينا في كل مكان، طارق عاشور في كندا، وأيضا المستمع الدائم سامر شاهين تونس.

لم يبق لغيرك بي ورد بي ورد لم يبق لغيرك بي ورد فسواك قفار قحلاتي فصلاة الله على طه عدد الأنفاس العبقات ثم استغفار يتلوها عن تقصير في الصلوات فمحبك لو تقبل يحبو بالوجه يجوز الطرقات يرجو لقياك أي حبي أكرم عينا بالنظرات بقلم الهائم في حب سيده المشتاق لرؤيته نور الدين أبو أنس الجمعة 28 من الشهر الثامن 2026.

الاحتلال يتصدر الترتيب في كأس العالم 2026 كأس للتدمير والقتل والإبادة في الوقت الذي تجتمع فيه شعوب العالم حول ملاعب كرة القدم لمتابعة منافسات كأس العالم 2026 يواصل الاحتلال الإسرائيلي وعصابته الفاشية النازية فرض واقع مختلف على الفلسطينيين عنوانه الدمار والمعاناة وسفك الدماء وبينما يحتفي العالم بالرياضة وقيم المنافسة الشريفة يعيش الفلسطينيون يوميا مشاهد القصف والتدمير واستهداف المدنيين في صورة تعكس حجم المأساة الإنسانية التي تتواصل فصولها دون توقف وفي مشهد يختلط فيه الألم بالغضب يبدو الاحتلال وكأنه يتصدر مجازا ما يمكن تسميته بكأس العالم للتدمير والقتل والإبادة حيث تحولت آلة الحرب إلى مصدر دائم للخراب وفقدان الأرواح وتدمير المنازل والمرافق والبنية التحتية وفي الوقت الذي تتنافس فيه المنتخبات على تسجيل الأهداف وحصد الألقاب يواصل المدنيون دفع أثمان باهظة من أمنهم

0: واستقرارهم ومستقبل أبنائهم. إنها مفارقة مؤلمة بين عالم يحتفل بالانتصارات الرياضية وشعب يناضل من أجل حقه في الحياة والحرية والكرامة، كما أنها تذكير بأن التاريخ لا يخلد الحروب والدمار بل يحفظ مواقف العدالة والإنسانية وصمود الشعوب في مواجهة المعاناة، ويؤكد أن إرادة الحياة تبقى أقوى من كل محاولات القهر والإقصاء.
1: كان هذا صوت رجاء الحاج أحمد من غزة، من حي تل الهوى.

أتظن أنك عندما أحرقتني ورقصت كالشيطان فوق رفاتي وتركتني للذاريات تذرني كحلا لعين الشمس في الفلوات أتظن أنك قد طمست هويتي ومحوت تاريخي ومعتقداتي عبثا تحاول لا فناء لثائر أنا كالقيامة ذات يوم آتي أتظن أنك بعدما أحرقتني ورقصت كالشيطان فوق رفاتي وتركتني للذاريات تذرني كحلا لعين الشمس في الفلوات أتظن أنك قد طمست هويتي ومحوت تاريخي ومعتقداتي عبثا تحاول لا فناء لثائر أنا كالقيامة

سأحدثكم عن أبي رعد، هذا الرجل الذي فقد أبناءه الشهداء وأحب جنين وطارده الاحتلال، وحين جاء الجنود ليخطفوه من بين أبنائه وأسرته وبيته المتواضع جدا، رفض الانحناء فأطلق جنود الاحتلال رصاصات الغدر نحو صدره بعد أن قاوم الذل ورفض الموت إلا عزيزا فدائيا صامدا. إليكم قصيدتي أهديها لفتح خازم أبو الشهداء رعد وعبد الرحمن ووالد الأسيرة شيماء فتح خازم، رحمك الله يا أبا رعد ورحمنا أيضا. يا ليت قلبي درب دمك، يا ليت قلبي درب دمك، يأتي جنين ويرتاح، ما يقهرني غير هذا الصباح، جنود تقاتل دمك الأصيل وتضرب الموت الحديد بعنفوان غدك. يا ليت قلبي درب دمك، وأوراق البريد لا تصل جنين إلا والدم الفتي ينزف بك، كيف نودع هذا الموت اللئيم بين أحضان غارتك. يا ليت قلبي درب دمك، وليال عشر تحت إزار محبتك، ووديان جنين تبكي، رحل الأسد كي تبقى معرتك، فلا ليل سيبقى ولا ظلام يسود محلتك. أخون بلادي ببلادي، وعندي امرأة وحيدة إلا من سلاح معزتك، دم عربي يسيل ولا تراه جل المقيل وفي حدود مذلتك. يا أبا رعد خازم فتح باب مجرتك، وأي مجد أنت فيه سيبقى لنا العار الصمت وبيع بندقيتك. هونا جليلا دون موتك سنصرخ فجر الحنين، فوق تلال قبرك مزروعة عز مفازتك. حبيب تغار عليه الجبال وتمشي الحور في جنازته، لكن سود الغراب سارق والموت في بلادي مسروق، كي يخبئون الفخر في عباءته. سلاما مجيدا لعظامه لكرامته، أبا رعد عفوك إني كفرت، وكفر الأرض عبادة إذا ما الزيتون أضحى جفاف الجنان أحبتك. أبا رعد عفوك إني كفرت، وكفر الأرض عبادة إذا ما الزيتون أضحى جفاف الجنان أحبتك، فلا يخشى
أزير الأسود إلا الخراف وخراف الدنا عبيد وعلى باب جنتك. رحم الله أبو رعد والد الشهداء وأخ الشهداء وصديق الشهداء. حزينة عليك جنين يا أبا رعد رحمك الله. كانت معكم نادية سعادة من القدس العربية الإذاعة الفلسطينية في ملبورن. دمتم بخير.

مع الشكر للكاتبة والأديبة نادية سعادة من القدس عاصمتنا الأبدية لكل التراب الفلسطيني الشريف نعم إنها القدس ومن ليبيا من درنا بالتحديد صباحكم ومساءكم فلسطيني معطر بالورد والياسمين وتسلم الأيادي وشكرا لجميع أسرة البرنامج نتابعك من درنا ابتسام مازن وآمال السعافين وأيضا نجدد التحية لكل مستمعينا في كل مكان

فلسطينيين وبدنا نحمي البلاد بصوت الأسرى الفلسطينيين من داخل سجون الأسرى في فلسطين.

وما زلنا معكم مستمعين الكرام وساعتنا في استوديوهاتنا في ملبون ميل بارك هي السابعة مساء ودقيقة وأحد وثلاثون ثانية أما فقرتنا التالية فهي الدكتور أسيد عواودة من الخليل وخرافية فلسطينية

0: الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم يا مستمعين يا كريمين ويا مستمعات يا كريمات. أهلا بك عم أبو خالد. تحياتي لكم جميعا. أنا أسيد عواودي مقدم برنامج خرافية فلسطينية. في هذه الحلقة إن شاء الله الحلقة التاسعة رح أحكي خرافية اسمها بقرة عنوانها بقرة اليتامى. الخرافيات اللي بحكيهم مجموعات في كتاب قول يا طير تجميع الأستاذ إبراهيم مهوي وشريف كناعني جمعوا فيهم الخرافيات الفلسطينية وكتبوهم بلغة عامية وجميلة. أنا إن شاء الله بقرأ حتى نحيي هذا التراث في في في مجتمع العربي والفلسطيني خاصة، ونسأل الله دائما يجمعنا بأحبابنا في فلسطين بعد أن يمن علينا بأن تتحرر من المحتلين، اللهم أمين. طيب، بقرة اليتامى. قالت الراوي وحده الله، قال لحضور لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه الصلاة الله. قالت الراوي هنالكم هالزلمي كان متجوز هالحرمة، هالحرمة خلفت وراها ولد وبنت وماتت. هالزلمي قال هذه البقرة للولد والبنت، يوم هالزلمي تجوز وهالمرة حبلت وجابت خلفت ولد، وعاودت حبلت وجابت وخلفت بنت، هذيك تطعم أولادها غير الأكل المليح وهذولاك غير الانخالي. هذولاك الأولاد كل يوم يروحوا يسرحوا بقرتهم بالخلا، يوم يصلوا الخلا يقولوا افتح يا بقرتنا، هالبقرة تفتح بين قرونها يطلع لحم ورز ويدوروا هالأولاد يأكلوا تيشبعوا، يطعموهم من خالي وهذولاك يفوروا فور يكبر بسرعة يعني. يقعدوا هالمغرب هالأولاد يلعبوا، أولادها وجههم أصفر هذولاك زي التفاح. قالت لابنها بدك بكرة تسرح معهم وتشوف شو بوكلوا بالخلا، قالها طيب. ثاني يوم سرح معهم من الصبح هالولاد اطعموا خبزاتهم للبقرة، وشو بدهم يظلوا يتقصفوا كل نهار بالجوع؟ قالوا لأخوهم اسمع بتقولش لمنا ولأو أبونا؟ قال لهم لا بقولش. قالوا طيب افتح يا بقرتنا بدنا نوكل. فتحت بين قرونها وظلوا يوكلوا الثلاثة تشبعوا وسكرت. روحوا قالت له ها شو أكلتوا بالخلا؟ قالها شو أكلنا؟ الخبز الحاف اللي أعطيتنا إياه. مرضيش يقول، ما صدقتش. قالت للبنت أنت اسرحي معهم الصبح وزي ما بتشوفيهم بوكلوا بدك تقولي لي. الصبح سرحت معهم قالوا لها بتقوليش؟ قالت لا بقولش. قال افتح يا بقرتنا بدنا ناكل. فتحت بين قرونها وهالرز وهاللحم ظلوا يأكلوا تنهم شبعوا، والبنت باقي وهي تأكل تحط هوا في ثمها وتحط هوا في ثمها وهوا في عبها، يعني لقمة في ثمها ولقمة في عبها. لما روحت قالت لها يما شوفي شو بوكلوا هذه البقرة هيك هيك. جابت شوية هالتبن وغلتها في المي صارت ميتة صفرة صفرة، وتحممت فيها وفرشت الفراش تحتها وحطت راسها ونامت. روح هذاك قال شو مال أمكو يابا؟ قالوا له عياني. قالت له تخرفنيش أنا مش قادرة. يا ويلي شو مالكي؟ خذك على الحكيم شو بدكي؟ قالت له أنا وصفولي ما بطيبش إلا غير تمنك تذبح لي بقرة اليتامى. لا يا وليي هالولاد متسليين عليها وهيك هيك. قالت له ولا يمكن أنا ما بطيب إلا تذبح لي بقرة اليتامى. زقط هالبقرة وذبحها وأكلوها، وهالولاد حرام يصيحوا وينيحوا. زعلوا عادوا مشوا هي وأخوها، ظلوا يمشوا تمنهم لاقوا راعي هالغنم، هي كانت الكبير وأخوها أصغر منها. قالها خيتا عطشان بدي أشرب. قالت لراعي الغنم يا عمي بتعلمش وين في مي نشرب؟ قال اسمع يا بنت بلاقيكم مكرين يعني بلاقيكم مكرين يعني ينبوعين بتشربوا من اللي تحت والثاني تشربوش منه، هذاك توسخت فيه غزالة واللي بيشرب منه بيصير غزال. قالت طيب. وصلوا يشربوا من المكر هذاك، قال أخوها والله غير أشرب من هذا المكر تشوف شو بصير. يا أخوي ما ردش شرب منه، لما شرب من المكر صار غزال. هالبنت قادت هالغزال ودمعتها جرعتها تعيط. وصلت لتحت هالقصر وقعدت طلت عليها الخدامة قالت له يا سيدي تحت قصرك واحد بتجنن. قال هندهيلي عليها. ندهت عليها وقالت لها يا بنت اطلع عند سيدي. قالت لها معي غزال. قالها الملك خذينه واربطينه نازل وخليه هي تطلع لهان. قالت لا هذا وين أنا بقعد هو بقعد. قال طيب اطلعنه معاها. اطلعت هالغزال على هالدرج طالع وقعدت لها شهر شهرين الله أعلم. قالها يا بنت أخو ولا جوز؟ قالت له لا والله الجوز سترة. اتجوزها. روح يا يوم تع يا يوم حبلت. هي حبلت هو ماشي على الحج. لما ماشي على الحج قال لهم ديروا بالكوا عفلاني وهذا الخروف لما انتلد تذبح لنا إياه. قالوا له طيب. لما راح على الحج قال هن هذه مزيوني وكويسي وبعدين ببيعنا كلنا من شانها. شو بدنا نسوي فيها؟ أجي ندبنها بالبير وذبحنها الخروف وأكلنه ودفن جلداته تحت المصطبة. هذا الغزال صار يوم يطلع منه لقمة خبز يأخذ لقمة الخبز ويروح يرمي لها إياها في البير. روح من الحج قالهم وين فلاني؟ قال له الله يرحمها ماتت. والله من معزتها علينا نحن هيانا بحشنا لها بهالمصطبة ودفناها. طلع على الغزال لقاه شو ضعفان. قال هذا شو بدنا فيه بعد ما راحت؟ تنطعمه حتى ينصح شوي ونذبحه. صار رقبة الخبز يحملها ويروح. قال والله غير ألحق هالغزال وأشوف وين بروح بالأكل. لحقه ولا هالغزال حمل شقفة الخبز بثمه وراح على باب هالبير ورمها الخبز بالبير وصار يقول خيطة يا بدور سنولي السكاكين وعلولي القدور وعالولي القدور. عالولي القدور يعني يسخنوا المي. ردت عليه أخته قالت له يا أخوي يا قدور شعر مجللني وابن الملك في حضني والحوت لابعني. لابعني يعني بلعني. طيب ظل هذاك قالها انت في جوا البير؟ قالت له زي ما انت شايف. طيح عليها الشاب زي محمد موسى راح طلعها وطلع وطلع بنها وحكت له شو قصتها. قالت له انا قصتي كيت كيت وهيك هيك شربنا من الميكرو وهذا الغزال اخوي وهن دبني في البير وهذا اللي صار معي. طلعها من البير وأخذ أخوها وسقاه من نفس الحوض ورجع شوها الشاب اللي تعال وتفرج وجاب أمه وأخته والعبد وقال اللي بحب السلطان يجيب حضن حطب وبصة نار. الصبح مثل ما تقول عجرونة البلد. عجروني يعني جرن يعني بيدر. بيدر البلد ولع النار ودب أمه وأخته والعبد وحرقهن وعاش هو ومرته وعمل أخوها سلطان وتصبحوا على خير. وهذه حكاية حكيتها وعليك رميتها. إن شاء الله نشوفكم في الحلقة العاشرة في الأسبوع القادم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: والشكر للدكتور أسيد عواودة دكتور القانون الدولي في جامعة قطر. وأيضا الشكر طبعا لكم مستمعين الكرام. أما فقرتنا الحرة فسوف نبدأها من جدة قرب الحرم المكي قرب مكة. أيمن النجار في سير أعلام النبلاء. عندما كتب الإمام مالك الموطئ قالوا له ما حاجة الناس إليه وكتب الحديث وكتب الحديث كثيرة فقال ما كان لله يبقى. نعم ما كان لله يبقى. أما الموطئ فهو أحد أشهر كتب الحديث والفقه في الإسلام ألفه الإمام مالك ابن أنس. يا صاحبي تأمل قول مالك ما كان لله يبقى منشور تكتبه حبا لله ودفاعا عن دينه يسخر الله لك آلاف الناس ليحملوه عنك ويبلغوه يلف الأرض وأنت جالس في بيتك كتاب تؤلفه ليس في خاطرك إلا الله وأن يجعل سبحانه وتعالى سببا لعودة تائب ومواساة لمحزون وتربيته على كتف مكسور وهداية لحيران تموت أنت ويبقيه الله لك. شجرة تزرعها لله يبقيها الله لك واقفة كالجبل ويطرح لك فيها البركة ويسوق إليها الناس سوقا ليعطيك الأجر وما كانت يوما إلا نبتة صغيرة ولكن الله أبقاها لك. بئر تحفره لله قد يكون جزاءه شربة من يد النبي صلى الله عليه وسلم لا أحد أوفى من الله دار تحفيظ تنفق عليها أنت الذي لم تسعفك ذاكرتك لتحفظ يسخر الله لك من يحفظ فيه وتكتب الملائكة في صحيفتك أجرهم جميعا ما كان لله يبقى من كان يظن أن يباع رياض الصالحين في مكتبات باريس ولندن ولكن الله اطلع على قلب الإمام النووي فارتضاه فأحيا له كتابه وليس من فراغ أن تتعلق القلوب بمدارج السالكين فمن قبل تعلق قلب ابن القيم بالله ولا غرابة أن يموت ابن الجوزي ويبقى كتابه صيد الخاطر فمن كان لله كان الله له كان الإمام أحمد يدعو اللهم أمتني ولا يعرفني أحد من خلقك وحين اطلع الله على قلبه ورآه ولا يريد الشهرة أماته ولا يجهله أحد من الناس يا صاحبي تذكر دوما ما كان لله يبقى

أما الموطا فهو أحد أشهر كتب الحديث والفقه في الإسلام ألفه الإمام مالك بن أنس توفي سنة 179 للهجرة سمي الموطا لأنه وطئ أي هيئة وسهل للناس وقيل إن الإمام مالك عرضه على عدد من فقهاء المدينة فوافقوا عليه أما الكتاب فإنه يتميز بأنه يجمع بين أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وأقوال الصحابة وأقوال التابعين وآراء الإمام مالك واجتهاداته الفقهية ويعد من أقدم وأوثق كتب الحديث التي وصلت إلينا وقد ألفه قبل تدوين معظم كتب الحديث المشهورة مثل صحيح البخاري وصحيح مسلم وقد حظى الموطئ بمكانة عظيمة عند العلماء حتى قال الإمام الشافعي ما على ظهر الأرض كتاب بعد كتاب الله أصح من كتاب مالك وكان ذلك قبل ظهور صحيحي البخاري ومسلم يعد الموطئ مرجعا أساسيا في علم الحديث والفقه خاصة في المذهب المالكي وفقه أهل المدينة أما الفرق بين الموطئ وصحيح البخاري وصحيح مسلم فهي كالتالي صحيح أو عفوا نبدأ بالموطئ فهو الإمام مالك بن أنس فهو عبارة عن حديث وفقه وآثار كتاب هو من أقدم الكتب ويجمع أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم مع أقوال الصحابة والتابعين وعمل أهل المدينة أما صحيح البخاري فهو للإمام محمد إسماعيل البخاري أحاديث صحيحة بإذن الله واشترط شروطا دقيقة جدا في قبول الحديث ورتبه على أبواب فقهية أما صحيح مسلم فهو الإمام مسلم ابن الحجاج وأيضا أحاديث صحيحة بإذن الله وشديد الدقة في جمع طرق الحديث وترتيبها ويعد ثاني أصح الكتب الحديثية بعد البخاري عند جمهور العلماء وتحية لأيمن النجار من جدة على هذه المشاركة الله.

ونبقى في جدة ومع عماد عويمر أيضا وهذه المشاركة بعنوان صورة يوسف. يقول الكاتب أدهم الشرقاوي: قبل عدة أيام أنهيت قراءة رواية أنا يوسف للكاتب الكبير أيمن العتوم، ومهما كتبت فلن أوفيها حقها أبدا. رواية متميزة فيها تفاصيل دقيقة من قصة يوسف عليه السلام، تفاصيل لم أكن أعرفها كلها على الرغم من قراءة المتعددة لصورة يوسف. لا يسعني القول إلا أن هذا الكاتب لديه أسلوب إبداعي ساحر غني عن التعريف لمن يقرأ رواياته. وإليكم هذا النص المقتبس وعنوانه: شكرا لسيدنا يوسف، وهذا نصه.

نعم إليكم هذا النص المقتبس وعنوانه شكرا لسيدنا يوسف. شكرا لسيدنا يوسف، من قصتك تعلمت أن بعض الناس يكرهوننا لمزايانا وليس لعيوبنا، فقد كرهوك لأنك جميل وطيب ولا تشبههم، والناس لا يريدون من يذكرهم بنقصهم.

وتعلمت أن الطعنة تأتي أحيانا من حيث لا نحتسب وأنك حين سلمت أو سلمت من الذئب لم تسلم من إخوتك وتعلمت أن لا أقصص على الجميع كل خير وهبني الله إياه لأن البعض عيونهم ضيقة وقلوبهم أضيق ينظرون إلى ما في أيدي الآخرين أكثر مما ينظرون إلى ما في أيديهم وتعلمت أن المجرمين يلبسون أحيانا ثياب الناصحين فقد قال إبليس لأبيك آدم من قبل هل أدلك على شجرة الخلد وقال إخوتك لأبيك يعقوب إنا له لناصحون وإنا له لحافظون

وأن بعض الشر أهون من بعض وأن الناس كما يتفاوتون في صلاحهم يتفاوتون في شرهم وقد أنجاك أقل إخوتك شرا إذ قال لا تقتلوا يوسف وتعلمت ألا أبوح بمخاوفي كي لا يحاربني الناس بها فقد قال أباك أخاف أن يأكله الذئب وقال له إخوتك إن الذئب

وتعلمت أنه لا يوجد جريمة كاملة وأن المجرم توقع أو توقع به تفاصيل صغيرة فاته أن ينتبه لها فقد نسي إخوتك أن يمزقوا قميصك فأي ذئب هذا الذي يفترس صبيا ويبقي قميصه سالما؟

وتعلمت أن الخير والشر ليس في الأشياء وإنما في طريقة استخدامنا لها فقميصك كان مرة أداة كذب ومرة كان دليل براءة وكان مرة دواء وشفاء وتعلمت أن هذه الدنيا لا خير فيها بئس دار تباع وتشترى فيها أنت بدراهم معدودة وتعلمت أن المدارس والجامعات والكتب ليست إلا أسبابا وأن المعلم الحق هو الله سبحانه وتعالى لنعلمه من تأويل الأحاديث آتيناه حكما وعلما وأن الله يحب العلم على قدر التقوى واتقوا الله ويعلمكم الله وأن المسألة لم تكن يوما مسألة عقول بل مسألة قلوب إذا هي أذكتها شكرا لسيدنا يوسف من قصتك تعلمت أن الكريم لا يغدر وأن الحر لا يقابل الإحسان بالإساءة وأن النبيل لا يبصق في بئر شرب منه فما أجملك وأنت تقول معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي.

وتعلمت أن المعصوم من عصم من عصمه الله وأن المفتون من تركه الله لشهواته وأن من كان مع الله في يسره كان الله معه في شدته كما تعلمت أن العالم كله لا يمكنه أن يجبرني على فعل ما لا أريد أن أفعل فتوقفت عن التعلل بالظروف والأوضاع كانت امرأة العزيز سيدتك فأغلقت عليك الأبواب راودتك اجتمع فيها الجمال والسلطة والرغبة ولكنك قاومت لأنك لا تريد وتعلمت أن الله إذا أراد أن يظهر أمرا لا يستطيع كل الناس ستره شكرا لسيدنا يوسف من قصتك تعلمت أن في السجن مظلومون كثر وأن الناس قد يدخلون السجن عقابا على عدم ارتكابهم الذنب وأن الظلم قديم في الناس وتعلمت أن حلاوة الإيمان تغلب مرارة الحياة وأن حلاوة إيمانك أنستك مرارة السجن وأنك لو خنت ومعاذ الله أن تفعل لصار القصر على اتساعه ضيقا عليك وتعلمت أن في كل مكان متسع للدعوة مملوكا في القصر تدعو إلى الله سجينا في القصر تدعو إلى الله عزيزا على كرسي الملك تدعو إلى الله وتعلمت أن المعدن الأصيل لا تغيره الأماكن شكرا لسيدنا يوسف من قصتك تعلمت أن الحسد وراء كل شر شكرا لسيدنا يوسف من قصتك تعلمت أن الحسد وراء كل شر فهو أول ذنب عصي الله به في السماء وما رفض إبليس السجود لآدم إلا حسدا وهو أول ذنب عصي الله به في الأرض

شكرا لسيدنا يوسف من قصتك تعلمت أن الحسد وراء كل شر فهو أول ذنب عصي الله به في السماء وما رفض إبليس السجود لآدم إلا حسدا وهو أول ذنب عصي الله به في الأرض فما قتل هابيل أخاه إلا حسدا وما ألقيت في الجب إلا حسدا لا وتعلمت أن الفساد يكون غالبا من سوء الإدارة لا من قلة الموارد وأنك حين نجوت بأهل مصر من القحط لم تأتي لهم بموارد جديدة وإنما بعقلية إدارية جديدة للموارد القديمة وتعلمت أن الدنيا حرب مستعرة بين الحق والباطل لا تهدأ إلى قيام الساعة الجنود فقط هم الذين يتغيرون صراعك مع امرأة العزيز هو صراع العفة والشهوة في كل عصر وصراعك مع إخوتك هو صراع الحب والبغض في كل عصر وتعلمت أن أخطط وأدبر وأنه لا يصل الناس إلى حاجاتهم إلا بالتخطيط والتدبير القحط كان له خطة وتدبير وإبقاء أخيك عندك كان له خطة وتدبير وتعلمت أن الله دوما يختار سلاحا للمعركة لا يخطر على بال أحد كان قادرا أن يرسل ملائكة ليحطم جدران السجن ويخرجك ولكنه أرسل إلى الملك حلما وتعلمت أن المصاب أن المناصب تكليف ولا تشريف وما طلبت خزائن الأرض لتملكها وإنما لتوزعها ولو علمت أقدر منك على هذا ما طلبته وتعلمت أن للحب رائحة لا يعرفها إلا المحبون لذلك وجد أبوك ريحك قبل أن يصله قميصك شكرا لسيدنا يوسف من قصتك تعلمت أن لا أشكو بثي وحزني إلا إلى الله فالناس إما محب وإما مبغض والمحب سيحزن لأجلي والمبغض سيشمت بي وكلاهما لا يملك من أمر حزني شيئا فلماذا لا أشكو بثي إلى من بيده الأمر كله شكرا لسيدنا يوسف من قصتك تعلمت أن أتجاهل لإبقاء ود وأن أتصرف كأني لم أفهم لإبقاء علاقة وقد أسررتها في نفسك وكنت قادرا على ألا تفعل ولكن النبيل يتجاهل وقد قالت العرب سيد قومه المتغابي اللهم وفقنا لما تحب وترضى من أجمل ما قرأت عن سورة يوسف عليه السلام سلمكم الله مع الشكر لعماد عويمر من جدة على هذه المشاركة الجميلة

بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم مجددا مستمعين الأعزاء من الإذاعة الفلسطينية من مالبورن في أستراليا ويسعدني أن أكون معكم أنا رجاء الحج أحمد معد وقارئ النشرة الرياضية أول بطولة سلوية أي بكرة السلة تعيد الحياة للكرة البرتقالية في قطاع غزة الفدائي أي منتخب فلسطين بكرة القدم يشارك في دورة ودية بالصين خلال توقف الدولي في شهر سبتمبر 2026 اللاعب الفلسطيني خالد دادر ينتقل إلى نادي دمشق الأهلي قادما من نادي الجزيرة الأردني في أولى صفقات الدور السوري بعد قرار اعتبار اللاعب الفلسطيني لاعبا محليا مع الأندية السورية علما بأنني من قمت ببناء هذا اللاعب منذ الصغر حيث كان

طاره الثالث على التوالي في الدور الأسباني بكرة القدم وهناك انتصار كبير يعكس تطور كرة السلة الفلسطينية حيث حقق المنتخب الفلسطيني لكرة السلة فوزا مستحقا على منتخب المالديف بنتيجة 168 مقابل 78 ضمن منافسات تصفيات كأس آسيا بكرة السلة في بطولة السوبر الأردني بكرة القدم نادي الفيصلي يتوج باللقب بعد الفوز على نادي الحسين تقام يوم الثلاثاء القادم على ملعب نادي خدمات النصيرات في المحافظة الوسطى قرعة بطولة الألف شهيد بكرة القدم والتي يشترك بها نحو 44 ناديا من قطاع غزة أما منتخب الشباب الفلسطيني بكرة قدم فقد يخوض تصفيات كأس آسيا بثلاث مباريات مع كل من منتخب فيتنام ومنتخب إيران ومنتخب كوريا الشمالية وفي الدوري المصري نادي بيراميدز يتصدر الترتيب بعد الفوز على نادي زد بهدفين بينما حقق نادي الزمالك الانتصار الأول على نادي البنك الأهلي بثلاثة أهداف نظيفة بايرن ميونخ يحقق لقب كأس السوبر الألماني بعد انتصاره أمام بروسيا دورتموند بهدفين مقابل هدف أما نادي برشلونة الأسباني فقد توج بكأس إجوان غامبر بعد فوزه على النادي الأهلي بهدفين مقابل هدف واللاعبون الفلسطينيون والمغاربة الأكثر تمثيلا بالدوري المصري في افتتاح للموسم الجديد أرسنال يهزم مانشستر سيتي ويتوج بالدرع الخيرية هذا كل ما لدي من أخبار رياضية كنت معكم أنا رجاء الحج أحمد من الإذاعة الفلسطينية من مالبورن في أستراليا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الاحتلال يتصدر الترتيب

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: هلا والله، هلا والله فيك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معنا مستمعين الكرام أبو الأمير.
0: أستاذ جمال،
1: أهلا وسهلا فيك.
0: تحياتي للجميع، تحياتي لكم، تحياتي لكل القائمين على الإذاعة الفلسطينية من مالبورن، وعلى هذا الجهد المتواصل من حضرتك ومن الجميع. بارك الله فيكم.
1: الله يبارك فيكم. أنتوا طبعا أنتوا الأصل، وأنتوا السبب الاستمرار، وأنتوا برضو كمان المعدين للبرنامج فرع غزة. أبو الأمير رجاء الحاج أحمد طبعا معد فقرة الفقرة الرياضية لأكثر من 5 سنوات بالإذاعة الفلسطينية، وأعتقد يتحدث معنا من تل الهوى، صح ولا لا؟
0: من مدينة غزة، من منطقة تل الهوى، تقريبا من منتزه برشلونة الواقع خلف مستشفى القدس في حي تل الهوى.
1: يا أهلا وسهلا فيك، حدثنا. احنا طبعا افتقدنا محمد مطر في الأيام هذه، مشغول جدا، كنت على تواصل معه.

0: قبل قليل وإن شاء الله يعني قريبا راح يرجع معنا بس على الأقل يعني وجودك ممكن يطمننا إذا كل حلقة مثلا ممكن نتكلم معك على الهواء مباشرة تعطينا الأخبار اطمننا على أهلنا في غزة.
1: أول حاجة احنا بنستمد طبعا الطاقة والدعم اللي كنتوا في الخارج احنا الحمد لله يعني راضيين وقاعدين وصامدين وهذا طبعا كله قدر من رب العالمين الحمد لله على كل الحمد لله على الإعمار والدم نسأل الله أن يكون أجر وعافية وثواب عند الله يكون كفارة إن شاء الله لذنوبنا بإذن الله إن شاء الله بالنسبة للأخبار يعني أنا ما جهزتش نفسي بدلا من الأخ محمد مطر بعدين أنا طبعا حبيبي وزي أولادي محمد مطر ما بقدر أوصل اللي هو بيوصل له ولا بقدر أعمل اللي هو بيعمل لأنه ما شاء الله عليه صوت إذاعي ومعلوماتي وتخصص في الإعلام والصحافة نسأل الله أن يكون المانع خير عدم ظروف الإذاعة أنا ما أعرفش الظروف اللي عنده لكن ربنا يرجع بالسلامة أنا ما حضرتش شيء لكن إن شاء الله بإذن الله الفقرة الجاية أو الحلقة القادمة بكون مجهز إشي وبكون في نت وبكون حاضر معاكم بإذن الله إن شاء الله
0: بإذن الله إن شاء الله إيش بتحدثنا عن الوضع عندكم تل الهوى طبعا بعرف أنه تل الهوى مخيم وطبعا كل العماير اللي كانت على الشاطئ كلها تم تدميرها وللأسف وصار الوضع يعني مأساوي يعني ممكن تعطينا يعني صورة للمستمعين طبعا
1: طبعا منطقة حي تل الهوى كباقي الأحياء الموجودة في غزة وكباقي الأحياء الموجودة في بيت حنون وفي بيت لاهية وفي جبالية وفي خانونس وفي النصيرات إنه حي من باقي الأحياء الذي دمر طبعا تدمير شبه كامل شبه كامل طبعا أحياء بيت حنون جبالية بيت لاهية دمرت تماما بنسبة 100% مثل خانونس ومثل خانونس الشرقية ومثل رفح لكن تل الهواء تقريبا بتقدر تقول يعني المباني الموجودة في 30 أو 25% الموجود أما الباقي كله دمار شامل طبعا هو حي كباقي الأحياء أصابه ما أصاب الحرب من تدمير البنى التحتية تدمير للتعليم للعمل للصناعة للتجارة لكل شيء طبعا الشيء المعلم الموجود هو مستشفى القدس اللي بيستقبل الحالات من الحرب المعلم الموجود شاطئ البحر كافيتريات في كافيهات الناس بتروح طبعا تتروح عن نفسها في فقط من الأوقات الفراغ طبعا لانه محتاجه لانه معظم الناس عايشه في خيم وانا من ضمنهم حر صيف طبعا المياه طبعا تكون قليله جدا شحيحه فبتلجا الى البحر بحر غزه البحر المتوسط الناس بيقعدوا فيه طبعا في حاجات كثيره طبعا يعني غير متاحه موجوده اللي هي مثلا الكرفانات مش موجودة البيوت اللي هي من فيبر كلاس مش موجودة كله خيام من شوادر والشوادر كلها تعطي أستاذ جمال حر تعطي
0: طب بالنسبة للمي بالنسبة للمي والكهرب إيش الوضع عندكم؟
1: الكهرباء موجودة ولكن عن طريق المواتير والمواتير هذه طبعا بتدخل للناس بالاشتراك يعني كل الكهرباء ب 35 شيكل ما فيش حد بيقدر يشترك ويجيب خط عنده كهرباء الا المقتدر القوي جدا اللي عنده مصلحه خياط مثلا مغسله دراي كلين حاجه شيء ما تقشح يعني واحد بده يشحن جولات بالفلوس اما بيت انا بقدرش امد خط كهرباء عشان اسحب الكيلو ب 35 قبل الحرب كان الكيلو ب 6 شيكل و5 شيكل حاليا ب 35
0: لمين بتدفعه طب ال 35 لمين هذا بتندفع
1: بتندفع لصاحب الموتور اللي بده يشيل فيها سولار كيلو السولار اسلت السولار السولار حقه طبعا 30 35 40 شيكل أو مثلا كيلو الغاز بده يجيب غاز الكيلو الغاز كيلو الغاز ب 70 و80 شيكل فالليش عليه غالي فهو بالتالي بتطلع على المواطن بغالي بالنسبة للمية المية طبعا الحلوة بتيجي أحيانا بصهريج بتعب للناس وكان بيعبوا المية الملحة من البلدية بتضخ مرتين في الأسبوع على الناس، طبعا هذا مش كفاية، لكن الواحد بياخد كفايته والحمد لله كل شيء.
0: طيب أنا عشان وقت البرنامج، لأنه إحنا جينا في آخر البرنامج، أنا بس بدي أتأكد.
1: أنا توفر عند النت الآن ولا أستاذ جمال؟ كان بودي أكلمك قبل، لكن الآن أول ما توفر النت على طول كلمتك.
0: والحمد لله سمعنا صوتك. بدي أسأل بالنسبة لبنك فلسطين أو عملية التحويلات، هل تم الإفراج عنها؟ يعني هل في مثلا بنك لفلسطين بيقدر الواحد يحول إله، ولا لأن أنا سمعت في فروع لفلسطين، بنك فلسطين تم يعني فتحها في غزة.
1: بنك فلسطين والبنك فلسطين هو الوحيد اللي فاتح بأفرعه كلها، ولكن فاتح بس للمعاملات التجارية والمعاملات العادية بدون دفع أو بدون قبض فلوس، يعني أي معاملة بتعملها بتعمل تفتح حساب مش عارف، لكن إيداع واستلام ما فيش فلوس، ما فيش بس معاملات، بدك تحول مثلا معاملة، بدك تعمل معاملة تفتح حساب. أما
0: تحويل فلوس ممكن، التحويل فلوس ممكن.
1: لا أنا من داخل هنا، مثلا أنا بدي أروح أحط فلوس في البنك بقدرش، أسحب فلوس من الصراف اللي بقدرش.
0: بس من هنا اللي عنده يعني اللي عنده في البنك، بنك فلسطين وهو موجود هنا في ملبون، بيقدر يحول إلى أي حدا طبعا في غزة. هذه المعلومة هل هي صحيحة؟
1: بيقدر يحول من برا، بيقدر يحول على حسابه.
0: نعم. لا هو بحول لحسابه، بس إنه بيقدر يحول لأي حد تاني.
1: بيقدر يحول، مش عارف والله أستاذ جمال إذا كان بيقدر له يعني، بس ما يكونش مبلغ كبير، ما عشان لأنه ممكن يتعرض إلى قيد تقييد الحساب إذا في مبالغ كبيرة أو كده يعني.
0: نعم. طيب تمام. هل لديك أقوال أخرى؟
1: لا تبارك الله فيك، تحياتي لك.
0: وطبعا احنا سعيدين جدا نسمعنا صوتك، وبنكون سعيدين أكثر لما نسمع صوت حدا من غزة و النت شوي سيء عندكم. عموما احنا سعدنا بسماع صوتك، ونتمنى لكم دائما السلامة، وإن شاء الله ربنا هيك يعوضكم إن شاء الله، ونسمع الأخبار الجيدة عنكم
1: إن شاء الله. بارك الله،
0: وسلام عليكم.
1: عليكم السلام. مع ألف سلام.
0: مع السلامة.

ونحن الآن مستمعين الكرام في آخر فقرتنا لهذه الليلة وساعتنا في استوديوهاتنا هي السابعة مساء وثمانية وأربعون دقيقة ولم يتبقى سوى 12 أو أقل من 12 دقيقة ونحن الآن مع همسات ليلية

حاجر فأنت لست شجرة. هذه مقولة لجيم رون. أي إذا لم يعجبك المكان الذي أنت فيه فقم بتغييره فأنت لست شجرة هي مقولة تختصر فكرة أساسية في المسؤولية الشخصية والقدرة في التغيير أما المعنى المباشر فالشجرة ثابتة في مكانها إذا كان المكان جافاً أو فقيراً بالماء أو غير مناسب لها فلا تستطيع أن تنتقل إلى مكان آخر أما الإنسان فليس مقيداً بالمكان نفسه يستطيع أن يغير عمله علاقاته عاداته بيئته وحتى طريقة تفكيره بمعنى آخر لا تجعل ظروفك الحالية تبدو وكأنها قدر أبدي لا يمكن تغييره الفرق بين الشكوى والتغيير هناك شخص يقول أنا أكره عملي لكن لا أستطيع أن أفعل شيئا وشخص آخر يقول أنا لا أحب عملي إذن سأبحث عن بديل وأطور نفسي حتى أستطيع الانتقال المقولة لا تعني أن التغيير سهل وإنما تعني أن وجود الصعوبة لا يلغي إمكانية التغيير ولا تنتظر أن يتغير العالم من أجلك أحيانا ننتظر أن تتغير الظروف أن يتغير المدير أن تتحسن البيئة أن يتغير الناس أن تأتي فرصة مثالية أن تختفي المشكلات لكن فلسفة جيم رون تقوم على أن البداية تكون غالبا من الإنسان نفسه إذا لم تستطع تغيير المكان فورا يمكنك أن تبدأ بتغيير قدرتك على مغادرته تعلم مهارة ادخر المال وسع علاقاتك ابحث عن فرصة أخرى المقولة لا تعني الهروب دائما وهذه نقطة مهمة جدا ليس كل مكان سيء يجب أن نهرب منه أحيانا المشكلة ليست في المكان وإنما في الطريقة التي نتعامل بها معه إذا كان الإنسان يغير المدن والوظائف والعلاقات باستمرار لكنه يحمل معه العادات والأفكار نفسها فقد يكتشف أن المشكلة تنتقل معه أينما ذهب لذلك يجب صياغة الفكرة هكذا غير المكان عندما يكون المكان هو المشكلة وغير نفسك عندما تكون أنت المشكلة وغير الاثنان عندما يكون كلاهما بحاجة إلى تغيير نعم هاجر فأنت لست الشجرة البعد النفسي للمقولة المقولة تحاول إخراج الإنسان من عقلية العجز والاستسلام إلى عقلية الفاعل وصاحب القرار بدل ليس بيدي شيء تصبح الفكرة ما الذي أستطيع فعله الآن لتغيير وضعي وهذا التحول في السؤال نفسه قد يكون بداية التغيير خلاصة فلسفية المقولة في جوهرها ليست عن المكان فقط بل عن علاقتنا بظروفنا أنت لست شجرة لذلك لست مضطرا إلى أن تموت في المكان الذي ولدت فيه ولا أن تبقى في العمل الذي يستهلكك ولا في العلاقة التي تؤذيك ولا في البيئة التي تخنق إمكانياتك لكن الحرية الحقيقية ليست مجرد القدرة على الرحيل بل امتلاك الشجاعة والوعي والقدرة على بناء مكان أفضل عندما ترحل هاجر فأنت لست شجرة

أما أجمل ما قرأت في تفسير ارحل فأنت لست بالشجرة هو غير المكان عندما يكون المكان هو المشكلة وغير نفسك عندما تكون أنت المشكلة وغير الاثنان عندما يكون كلاهما بحاجة إلى تغيير

وفي الحلقة القادمة عند همسات ليلية سوف نأتي إلى مقولة أخرى لسقراط وهي تكلم حتى أراك لنناقشها. أما الآن فمستمعين الكرام نأتي إلى نهاية حلقتنا لهذه الليلة. ساعتنا هي 7:56 ونصف. وإلى أن نلقاكم مستمعين الأفاضل في الأسبوع القادم يوم الاثنين عند 6:00 بتوقيت ملبون والحادي عشر صباحا بتوقيت القدس الشريف عاصمتنا الأبدية لكل التراب الفلسطيني الشريف. هذه تحياتنا وتصبحون على وطن.